0: يعني احتمال صبي.
1: اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرت
0: نحن
1: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو غش پيداني
2: يوجد مكافأة فاداشتكي ده مليون دولاري لسرا چون دي پاريزن چو انوشگاريه كي دكا
3: علي حسين فتلاوي كتبيج ينصار اللهي اوفيا لا ديمانا ولامي پرسيارا كاني كانال هشت داتا

0: هل هو
1: آيا أو وادية وادي كوتاي دبيت يعني برسك لو آلوسترا
2: روبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق ذا كان
0: المواجهة
1: روبا روبا نوا لقل أمريكا كوتاي ديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا منوا كا كوريم خاكم اما چانسی کی التونیه بوک شانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاخباری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باورش بو اسرائیل
1: ترى ان و دبینید که ایران استب استربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبت کزناهل
1: هل ورگرتنی کرسی کی ناو چوارچوی همانجی لسر میزه بازنه یک رات کردوا
3: يعني احتمال صدق
2: اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرت
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو غش پيداني
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چه آموشگاريه كي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبه انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتا

0: عبر بعض يعني حكومتات تركي ده هات أبا كرن إيرو أم دوز دي كده هدري برلمان سوري ده أف ماف يعني ورا شارا سر كرن أف دوز ورا فكرن أف دوسيا بيشو باندن وما في كردا ديسا لوان فجر شو يعني أم نجي عرباية تو عرب دوية بريد نبون
1: باشا
0: شو
1: از ویجی بپرسیم
0: يعني
1: یعنی هنین
0: دنارا
1: دوی
0: عربي
1: باوریه
0: دنارا
1: دن اگر
0: عربي
1: اف دوسیه بید دست بکرن استنگین هری بر برچاو بین دیتن بین پیشیه و دوسیه دکارت چه به مجارن سیاسینه مجارن جواکینه یعنی آلیه که دم رو دوار جواکی ده جلیب نیر یعنی زیده تری پینجی ساله دو نفش سه نفش زیده تر لوی لسر وی اردو برده کردان جیانه جدایگ بونه مزن بونه یعنی اف پرس پرسه که جدا جم مجاره سیاسی و لشکری مجاره که جواکیه جی یعنی استنگین که دکاره بین پیشیه و چنه
0: شو يعني ما بان كسان جي حكومة تي خوستر جي بارد دما بوريدة أو بريارة سياسية هبو أو بريارة لديجي كردابو لديجي ما في كردابو و بيرج يعني بده حزاران كرد يعني راستي تجريدة جناسنامج جنسية بو أو إيشو أزارك بو يعني إيرو مسألة جبر الضرر دبان بجاراناتي ومسألة تعويز كرنش حكومتها تيخوستن إيرو حكومت ببرسيارة وفان كسانا أب عربي قوك هاتن دبري بوي بريارة سياسي شو يعني عم دبشن بلكي أو جهات خاباندن يعني بوان بريارة سياسي بوان بويش مديا قوك الجم حكومتها بعض بيدا دبو شو هم دخوستن تبل هذي يادنا برا كردو عربات جي أفابكن أو مشارك سياسي بو إذن دبي مشارك سياسي بقرن وان يعني دخوزة ما أوجي أوجي ورا التعويض كرن لمن يخوال دبري يخوال للرقاي الجيك جهاتن يعني هجر جارك عربة زرار دي تبش في مسألة بدهان جارا كردا زرار دي تيش في مسألة وام تزانن قبل سر أساسي كي نزاقوني هاتا باكرن وهدف قرتنا ويجي بوهرتنا دموغرافي ده دبري كردا ده وإيرو إيشا بيترك شاندية يعني هجر أمتيخن ميزان عدالتي ده ی کردا بهتر ایشو آزار کشاندنه جبر ما بحث کر جی سالا شستی ده چپ سره کردا هات حیانی سالا حفته و چارا جی یعنی لهم برو جی او عربی گو هاتن ده بره او خودی رو لکی مزن بون ده سیاست ده بحث ده همو دما ده دما یعنی سر دما بحث ده اوان یعنی او جبوخه وکی هزه که پیدا ده کرن ام بگرن سالا ده هزار و چارا جی يعني بعسي وكي يعني أتكس ديجي كرداجي بكراني يعني تبي راما بيش قومي يعني حكومة بعس أو تسليح كرين أو ديجي كردا بكراني رئيس الكردا كرتين أب حمو إيرو بسكريكن أم لبر شارة سر كرنا بسكريكن ديرو كين أبان بن فيكرنين قوة بسري كردا داتنا هجر حكومة إيرو ببهش من دي أخوي نو نشامه بوغا او درس با و لبر ما في كردا بسكنه و جارك ايدن في مظلوميته جسر كردا راكا قابا يكمين اوه قو اب يعني كمبرا عربي حزام عربي كمبرا عربي يعني ناف چبه بلا بفه قو جسر كردا ورا راكرن عربي ايرو بقرن دفري خواه يعني كرد ايرو دبي ديسا يعني او زبيه قو قبدار زوري جوان هاتي استندن دبي فقر يعني اب يجي چارا سر كرنا يعني مظلومية تلسر كردية قو
1: باش انها
0: مظلومية
1: انها دسلطة دسلطة شامي وانيزيد بر بدو ساليا خوة ده چكو لسر حكومة سوريا نو بريفد بي سياسات تاوي وكمرو لي تماشات كدواري چارة سركنا پرسكريك نافخوين سوريا ده تاوي كرد و پيكاتين رنجيان بيجن مرويد كارا ده سياسات تاوي ده هلويس تاوي ده بمينة كو بخوازا بي پرسي براسيجي چارة سربكة
0: يعني راستي از وقتي كاس وقتي چاو ديركي لروجاوة كردستاني و از لسياستا شامي تماشيد كم راستي تي او استراتيجيك بر بچاو دناف ده پيدا نابي يعني هر دم او هشمن ديا گوگل ديجي كردا هاتيه بكارانين هر دم دهندري هر حكومته كده گوگ هاتيه سر ده سلابداريه شامي پیدا ده به افج جی مخابنیه یه ای رو هگر چوالات به گوگ بخوازه بفه دموقرات یعنی ده بنگهین دموقراسیه هنه یک جی ما فین پیکاته یعنی یعنی دما گو کردا ده لگل شامه ده گفت گویان ده بون یک جی دخوازه اف بو یعنی گوگ ام مظلومیتا گوگ دما بعثی ده گوگ بسری کردا ده هات ام مظلومیت وره را کرن ای رو جی دما ام بحث بکن مخابن یعنی نیزیک بونی حکومتا شامه لبر وان مسئلنا لبر في مظلوميتها مازن جوجب سري كرداتية دي روكي ده دروجاباي كردستاني ده هشمندية شام

0: تاني بشكلك هوناري درباس بكن
1: باش اف فستيفالك مزنترين فستيفال كاربيج من السر اسطى سوريا غوريك و اما تكري بغلافين بيشكتي و اما تكري دستي وصابه زيد تر بلانين وهلا يكون هند في صاله ده فستيفال دي تر الدار بخن تايبتكو اي سلام دي بنين قوم شلو جدايه جسالين بوري اف تشنت فستيفال وها بيشكتي تاني لدار خستنا
0: انها فستيفال نه فستيفالك مزن لسر اسطى سوريا بس اما فستيفالك المزن لسر اسطى الجزيره جبركو فستيفال بفي اوايي لجزيره تشينا دبون فستيفال حميل الي الشام حلب حماوان تشي دبون اما الي الجزيره كيم تشي دبون لفي سالي ما شاء الله بوتشن فستيفال دفي سالي دا تشي دبون وام دفكرن فاستيفال اندجيت بشروجي دتشيكن
1: باشا ما بس من اوك الافين اما دكارين كوكرنا لغوري يعني ريو رينماين اوف دولتي راستيتنا اما دكرنا اواجي بو خلق جهد الخشيه يعني خلق جلكتي
0: يعني بيتر دليمان خوش دباب فا الافان دما ام بفي شكلي فاستيفال نولو ام ريخستندكن كيف عملتي مجيتي
1: جالك سباس تستك
0: جالك سباس موتجي
1: فلك خليل عندما كوميتايا اما دكريا فاستيفالا بازارا سوريا كل بازار قامش له هات بريفا برن هين حتى نا خلق نهوتي بس هفكر مدكاري هناك ديما انا جوارا بدا خويا كر نها نيزي دمج مير حيست از بوغر مي افدر تجيب ابنا ج خلقي وي هجمارا كزور ج خلقي وريا تكرم بيجي بكوناتني ج بازار قامش له خلقتي بشتري مهرجان دبي ج باريس جاهن دترين سوريا يجي ما هناك خلق لفيدار ديتن جباشرن دي جوفاي كردستان اج مديتن تايبت اي روزبو كونسرت هنرمند آزاد بدران كوج باكوري كردستان در باس روزاوي كردستان بويا خلقي گالك خو اماده كري كو خر كورن دل خوش ببن يعني خلق دي بيجن بري واچونا مهرجان وها هنك دهلن كو ام دوري قيران شر و ابوريه بكفن هنك ام وقت بيجن يا اجبر كو روزاوي كردستان در اتموسفير كي دي بيواجو كي ام دزانن زحمت را در باس خلق بيجن هنك ام درد خوش بيردكن ام تل في داره دل خوشت بن هیویا خلکیج او کوهرتم آلیان برپرسیان و داره جوان مهرجان و حال دار بخن
2: گالکس پاس کم سرانا بینو چه گهانامه جنوه فستیوال گالکس پاس با آگاهین کتیدان مد بیجن دن باش خبتو خوش بن

0: انا وخالتي خو امام چون خو اماده کرد
1: والله تخو ما دنا كهروك حموكات تمريك يزور باشم بوكرد يتحازر بهم صلصة و ياريزان كشو ياريزان كي باش بو اويش لبروفيشنال يا دو برنهب و يك دين دورانه بو يتر بالواني ايران بو يتا ايمش خص انا سر نو زمين ياري بيج ياري اخير بوين يتا زانيا ياريزان ياري كي بقوت ابيت يتا سباس بخوا اويش ام بيني لنا قفزه كلا قال يا بوم هولي يا هولي يا تشومبلي بمشكنيت بس الاخوه بزابي منش عكسي اوم كردوا يتر الاخوه بزابي تشومبل الراندي دوما تسليم ام كرد يتا تسليم بو ياريزانكا
0: باشا باسي كي جوازي ياريزانا كاني خمان بوك تو اسكل درو غوربي تماشا ياريزانا كاني ابي تكل لو بالوانيت يعني كا بشداري تكر هلبتا استي اوان ابي فرقي هبل تشاو ايميا يعني ياريزانا كاني خمان شيام بيست تاكو بغنا استي اواني درو هیچ جوازی که تبینی کرد جوازی که چی بود؟
1: والله جوازی که سیاری زن من هی زور باشن بس اوی یتوز چون بلی وزنم لون یتوز مادیم به بویان یتوز مدرب چون بلی زور جمنیه جمی تیا که اما کلاس چون بلی ام ام ای من هی هر قعه که ام ام ای لر زور بجا لقل یاری آسنو لسر سوچه کشنه که ام ام ای اندانه بس هر وزنم اوی هر زیاتر خوبن خوبن اساس زیاتر یاری زنیت ابیت چون بلی لجاتي 5 نفر بي هول بي 20 نفر بك هولايت يتروا مبرونا كم زور كردستان ش ل تشوم ل دو اي ام بلا ك اوروبا يش فرقي هناكم وان شاء الله باش تربت
0: السري زور غور من هيا لم ورشا بون من يك لوانه ك اسا زو زو دياره و زور ترندا و لدري شو خلق اي ناس نامو فازيلا چ سرسامي بچي ياريزاني كيتر لم بواريا و بتاوتي كردكان
1: والله كردا كان أره والله نام فاضيل يتر أخيرا يحموا بما نخرج بس لم يريش وش تيا دورنا هي بدنا وهي سواء كي كم يعلم أن أدورن لأخيرا نو بشتنا بنو بشتني زير لأخير أسري أستي علما يتر سلام بو هي يتر أويش يريزانا كي زور بقوة هي كرد يريزاني زور يتر من هي والله زور
0: بس سامي بكيتر بتعبتي ام جهره كهاتي هاتي توا ياري كني ياري زانو كردا كانت بيني كيتر زو سرسام بوي بي
1: والله سنه او كان بلم زوره واخو يتر اواني كامل لسي افل ابو من
0: هسا قبل ناتو يدلي ام بشكيني
1: انا نام ناي بلم ديدلي يكي كان بشكيني بس بخو بقشتي اون بي خوش بخو بي جارك كوان هات موتي ام بردو انا توا من زياده ظلم بون خوش وكبردو كياري كان بردو توا بس حمو ياري زانا كل سي افل بون يعني استكي زور باش امشان يا زوت لم خوشه بوا ايتل لدري ولاتي شا يا ريزان من زور هي اسا بنا نادر يا بس
0: باشا خو هل سي اف ال بابلي ناويتو و ناويتان يا ريزان كي تربون من زمان
1: بلاش
0: محمد كلاري
1: زور هي
0: محمد تايسون اوان شون بو راد لسر اوان شون بو
1: واي زور باش بون ما شاء الله اللي باستكي زور باش بشانين وان شاء الله هروا بردوام بين هی وادارم لە چەند ساڵێکی تر ئەزانم کە یاریزانی زۆر باشمان لە دەراچێت ئێستا لە دەروی وڵات و لە کوردستانیش عین شتە ئێمە شوهر کوردین بە عەلەمی کوردستانەوە شەڕاکەین بەس ئینشەڵا لەوانەیە لە چەند ساڵێکی داهاتوو ئەگەر پشتگیریمان زیاتر بکرێت بتوانین زۆر بەمان بینەوە بێرە لێرە و هەموومان لە گەیەک تەمرین کەین ئیتر وەک ڕووسیەکانمان لە وەک چەچانیەکان ئەوانیش عین شتەکەن وا خۆیان دروست کردو ئێستا هەموویان لە وڵات و شوێنی خۆیانن لەگەڵ یەکە یەکتری دروستەکەن چۆن بڵێ تەمرین لەگەڵ یەکەکەن پشتگیری یەکەکەن بەڵێ
0: باشا كواتا با من اول تو ببیسم زانم یاری زانی خومن کورد به تایبتی پیویست من با چیه تاوکو جگل و پیشگیری و باری دارایی که باست کرد چی تر من پیویست هتاوکو آوا بگینا آسی یاری زان جیهانی کن شرکرکانی اوه
1: والله هر حموشتی هولا هولی با بدین لا چون بلی بباشی تمرین که دوی چون بلی حزنکی عزیتی یک بید استوشت زور روی لا راس بك اول هاتومه تشومبل ام هولاتانا يعني شوم لكردستان لشني ذات ميداليست يعني العراق الزور يا رزان هي برق وتمرين لقال كاكات ابي خول من شوم يكتري لجاتي برق وتمرين لقال يكي بشاني بمن باشترم لتو يكتري برسكي تو لقال يك بت باشي تمرين لقال يكي وزمو يك الاشتكا ك دويت شانصالي خوشن فيربوم السياريزانيش للسويدش لحمولاتي حر اين اشتاكن بس اللي راح استكم ذاتيه تزوكوا به وك الرقي هي بس اوش لا بن هول زياتر بن خوتا تشومبلي تمرين كم بلنا دوانا كم قد بيوست شناك انا بلي زور تمرين كم باشرا لو انا بيوست نك سي شورت تمرين دوانكا بس اوي هر هول بي هول بي بلان داني بخو باش نشتا اسم الله حمر رجا كان بك

0: ما هم دارو بوكو كتشكر كان هنا هم بيرن هم هنا هم هنا هم ليرم ولو دشتي بوكو
1: عن قريني
0: سواد كان عاد
1: جوات القلم الله ليك في والنبل
0: والنبل جوات تليفون بودكن دايمين موا
1: باني كان خطاين
0: انا نهان خزان من بين
1: داي او صوص باشا
0: فهمي هي وا
1: لاش صاف ان شاء الله قرانو شيج ورقتين فيدي ب 8 ونيا
0: بالي والله خوا
1: تبعتها
0: سايبال جناش دري
1: ارا والله
0: بخوم واني ما يساب بخوم قلم قران بس بني وريد انا دقرين بخوم بياسي دكم لانه عاد يخلي بازاري اسمه خلاص زيت اسمه ولي اسمه سليماني
1: هو باصل خلص شوي
0: اصلي خلص خلاص زيت
1: خلصي خلاص زيت
0: بس ما عملي ريا
1: بس بنكو باركه
0: ولا ليرم
1: بنكو باركه ولا راني
0: انا راني بالي
1: زاوية رانيا خلاصية
0: بلي
1: زاوية شوي
0: والله إجا منها زاوية أموز ناما زاوية قندي خماني
1: أموز موية للاقل شارع قترا تيقلنا بو يعني هل لقل تسوكاني
0: بخم ناو الله بس برين كتشكرو خان تيقلبون
1: او عايبيني لاش صار دير في خوش وبلات ولا في
0: والله اشتا كان همي بخوش جوان وبالخراب نيا وكبير مبتي خلق دي بيني وخوش و تبارك دي بين الشيده كرنو
1: ممكن تكفي خوش خلاص خلاص خوش
0: خلاص نو كتو كرب كان
1: ما انا من وكان
0: يا
1: اي اقبان يا كناين
0: وكش ما بري
1: اقبان يا كناين
0: قال والله انا ولا انا رمني
2: والله لا خوي بزياد اشتكاني زوزو جوانن حموش تكاني راخينه وراسي رزيك اري والله حموش تكاني زو خوش وتايبته ان
1: شاء الله
2: بتايبتي منطقه رانيه شرب خوزان اشتكاني يوم درزيك اري والله
1: خلق كان تايبته وشو ايش عن تايبته
2: اري والله
1: ان شاء الله
2: قربانه

0: سروا
1: راست
0: بيني شلون لقال خوارنا كل دوار كالا
1: والله يباشم تقريبا دا قنزيم لقالي
0: ده ما الله حظي باشتي كل بيها يا
1: حتمان ارى والله قابلة ساورة خوي نا والله اونا نا والله لقالي
0: شو شتي كل يوم حظي ليها
1: والله ايت الكفتة يا كوبية
0: اي خارة خمانة
1: نا نا نا هو ده كل دواريشني
0: هو صور هو كل دواري ليش صاحب ليش صاحب ان شاء الله خو بس يوفر خالي خون كاري
1: نا والله
0: إيشوكار هي ليش صعبة؟ أم جوانا في سيفال أنا خود زين لعمو شاركة أكيد. يجني هذا الشيء زي عتر حزقي شيء برهم اللي رهبه.
1: والله ببوني أي منظور حزم له أنا رميو أنا.
0: زي عتر
1: أم بوني. والله بومي وجد.
0: مي وجد. بهم يرد يفرخ نبي وارا.
1: نعم نعم.
0: يفرخ
1: نبي. كورونا.
2: لساي قوي جوروا بربو مكان زورنا وصاص واسمه.
0: جا بربو مكان حزب بتشيش تيكي كردية.
2: والله زي عتر حنار.
0: هنار هنار خور یان دیستان رنی
2: ها والله هنار
0: هنار خور دلش استاد هنار
2: خور سلام
0: علیکم هزار بکالگ نیا
2: نه والله
0: دلش دلش استاد بکالگ خوش بتهای بدی باش
2: بتهای بدی بر دفتری مرگ عزیم بکالگ
0: خاله الله راست
2: لگ آره والله
0: یه حسن با هر عائله هنار خور
2: بالا بالا
0: ای هنجر
2: والله هنجر زود زود تای بده لگم ماستایی خاصو بتایبت سهولیتی.
0: الله دوام با او خوش باشیم که با برسیم آن نده.
2: الله که گارش گورت کدی.
0: زور است.
2: سعوت مات سگام. قربانت بون.
0: زور خوش حالا.
2: بیم خوش نستو ایواری میوانی من بود.
0: آه.
2: آره ولی.
0: آخه زوری نیم.
2: زات سر خوی قلی دخوی خازی دخوی لب دخوی جینی و.
0: خواه.
2: آره ولی. آره ولی.

0: ما ألم هي بتايبتي شميلان بينزيون شارل باجير
1: شوية أو
0: إيطاليا
1: باشا
0: أما الغامة إيطاليا ما تري هلا سعرتك ما تري شالك بس ما كي خوشي مي بي أو ما تري عرتك إيش شالك إيم جاء تقيته تقريبا هزار وشخص لف ساعات مشيت يا شيشي مثل حبرة أو تو
1: على معنا
0: أو ما في مرف دروسي كل بريوتي ولا والله إيش يوانا يجي بيستين الغامة العالم أما دو ترى قودو درزي شيء بعو شو بيه بقى ما ها ها سيريكا أما كتو سيري أكي أما ترقية كم ودرجية كم أما هي إيه؟
1: بله
0: أما إيشان هي إيه؟ ها أم درجية هي أما أنا لا إيش أم كليش أو درجية هي أبو أو يعني دو ترقى دو درجية هي
1: تو واد سكاري كي الله شتكي أسايو يا ريم نالانا ودستوا والله ما يلو ترساو
0: دو ترقى دو درجية أما بيسرين الغامة أما برادلكم أوا بروان دبوي أما هربي بروان ودرس أوا بي بروان أتقيته أو شش بانجية بردوه بس أول زور بقوة توه يقول
1: عم منانك هلي أو شئني توه يعني بطالي أكيد توه دواتر أتوان رجالي كتر بكار بين ره
0: بدل يايو بلا أتوان دايني تو زور بأسانيش أو أتوان دايني تو
1: أي أو جوران أو قطوة رشا أو تشيا توانا أو
0: أما
1: بلا
0: خوي العالم دو جور الغام هي كلبا دار ما هي وساش مدار
1: أما كلبا دارا
0: بلا أما كلبا دارا أما ساش مدار وساش مدار وساش مدار وساش مدار دبا وساش ما هي ساش مدار كلبا دارا بلام أما البيستين الغامة أما لما دي أزبيز بيسيكي وهي جي عاصمان كأروع ذول بقوته كتو سيري أوي أكي سيري أوي ك أوي حشت تأثيري تيناك تو بس بارشي لو بالكبه كوتا إبرجياني تي
1: كاكو شار هم من هم دلنيام زور كاسي تريش أو برسياران لايد روز بوا ك دواي أم همو رودا و نارحتي و آزاري كبسال خوتو جستي خوتو كرو آموزا و براتا هاتوا چیه وعده تو وقت که هر بار دوامی لسر میشه؟
0: اوه عرضم کردی الان چی من خاک و نیستیمانی خم خوشه بی کتوسی سرودی ولاتان اکید با آزادی خلق اروات بته بلام سرودش تا که ایم وانیه سرودش تا که ایم مرگی شعر آویتیه کو خودی بینی سکر نه تو نبستی احماو لسوچی سرودی احماو بر وات سرلو لسونی تیلا بر وات سرلو ایم سرودش تا که من چکه کی شعر آویتیه؟ ام چکه نه آبی نه خواردنی نه سرمای نه گرما. اکو صدام سین خوی بیتی. وقتی چکی کم دانه تا تا خلق کجی؟ او کتو سری اکی سری گشن لگن. او باشی هفته هشت صالی ترکه.
1: براسی امیک تو ای کیت؟ اما ترسی کتو ای خیت سرشنی خود.
0: بله.
1: بو پرستنی صدان هزار کس کلم خاکو نیستیمانو گوندانی کردستان دهانه کشتوکال کن هاتو چوب کن. گشت کن.
0: بله بله بله.
1: برای ما براسی بنایی همو خالقی کردستانه و ما پزشانی نسپاس من هی و ام قربانی که جنابت ایدی به خود و بچیانی خود.
0: او الغامه که لبرد میتوای او صافک او
1: بله. اما.
0: او بله بله. اما شعری هی اها علی املاک و بوچی دامایی شاخه بو شعری که من املاک
1: شاخه. بله بله بله.
0: اقل من شانزده هزار ملابرد و.
1: لملاک و؟
0: بله. ام الغامه پیانسات صار حکم اکا ببی حیث رنی شاخی ملاک وی. أجر من نسم كيبسي بس بين بلي
1: يعني كتو... لرني شاخة كام جوران
0: بلي ليش رني شاخة كام أما كتو أبيني أما تويني كيه أما تلاخ كيه أما أجر من نيك كم وهني نيك كم أو تويني كيه أو تلاخ كده ذاك اللي ده هذا لو يتقيني تو أجر من نيك كم كي أيك بلي يا ما خلق ما هي أو رخ رعواني من دس خوشيان ليه كم خواصر كتو تمندي لي جانك بلي أنا سستن لك على كام
1: كاج مشار هذا كم ببرسم قاتش كانت لشين
0: من حق قبل ما هي هم بارس جوشي قاسم براو تفرد العوا لا يابان هي لا توشيو هي لا أوساكا هي أما أنا هم إيران لا يابان لا بينجون هي لا بامو هي لا تبريز هي لا كرماشان هي لا كولا لا روسيا هي من أنا داقر إنه قاسم يعني بريمو بارس جوشي قاسم سيم بارس أسنيك يا أبو ها وشو أنا كيشي تيا قربوا أوي ها أوتا
1: بابا.
0: أما لا روسيا داري أنا أوت پارچ آسنکا او کو آبوا درشو ملل تایلکا آزارم پیگی و چند بوشی هوا لکی و تن پارچه لقاس مه هی کونیش پیویدی و چند سبود درکی یعنی پارچه گوشتی قاسی ملل هم میشن جاول روزنامه که الان نوسیم نوسیم اما جماعت المالمان و تو اما شیح او قبلی اخوی ما هو کان ولا ناسان و تو ملاش کبزانی هدیه کی چاکی بوکم یک زنم نیست و تو بابو خوام حق قبلی او تمامش
1: هر تمن دریج بیت.

0: Как бы шер?
1: Ян.
0: Чон бука рехравани удолатакани джиан тоян наси, нави тоян бис, кранави то барри ау улатани тра лакея ва дуруз бу?
1: Валла мал кати граня яка бу фарди альба 2000 дар бу. Истам чака кай хуан бирам бифрошам. Чаки шоршиш бу.
0: Бала.
1: Бифрош мазам ла чам мала кай чака кай бифрошам. Сенекам сария гау. دو سنه فری لگلا بو دمشان آوصابو
0: هر لناو حالا بجا؟
1: آه خلاص خوان نیرشون.
0: بله.
1: دمشان آوصابو امجا خود سانی او نوعان لعان جواز بله غلیم. وقتی آن که کنن نشانی توی آن دعوا پیو چنان الغامو حال گرفت و وقتی الله ایده پیان جن اتر وقتی مزگو تو مکتب و خاص خانو بن کی پولیس و مرز حکمت بنای منو یو.
0: چی بون؟
1: الله یابانی بون.
0: باشه.
1: اتر ترجمه کم لگلا بو وقتی یه من ایب بون با یابان. وتو مال امش ام دو دینار آسنم بی پارم پی نیه وچو بیام وقتی بانی دو سالتین او بین بلا پرسیار با خیزانه کوب که من جوتم جل از پارم پی نیه چیپ کن روم وای آبان وقتی خواب پک نخر روم ولای باوکم
0: باشه
1: وتو مبر ولای باوکو باشه او که تهر استیل مان مکچک مان وقتی سر دست گای شیدانه
0: باله
1: ولار رویت بانی که هاتن بدوای منه من جل بدأت أجلي شر أوكاته بنا راحتي وبريشو بدامه بتشلكو والله سركو تمنا قال يعنى أول لك هاني وتمان لها دانان بخون منو تم بروجوم بروجوج نبو بعلم فيها نبو
0: بابا
1: ما تشيلو كيس لا تشيلو كيس لا كيو زاني زاني لا تشيلو درجة والله ناني الخوان شو نسلوبي لا تركيا ليش ناني الخوان من هردم خوان بردك مخسنا ورقم بستم زورم پیاد چون آن خلاه کرک من لگلا مترجم بود توی
0: باله
1: و تم کاغ و توی و تم قسم بخو ولی مالی خوش من درشون برسی متعیسه
0: ایا
1: و توی ای بخش نه کی مال آبی و توی آو دش بلش فیض شر یه دفتری نیتیه همونی که توی یه مال سر تو و توی آبانی کنی دست تو نه نخون و تو تو راست و توی بخو کلا و توی ور باب روین و توی با وصل ترشون بازاره کی آن خلاه دوی حموش تغني البكر مرات وثي قشامو قشامو والله يصير شوي تعرب وينو بل ولاتي يابان برا يعني كلم كشوما لما طال خلصي شيء زول اليابان زول فيش واز يعني كردم هل قول بارا يعني كردم
0: فيش تخوان اما دكاريان كردو بو
1: هذا بلي اما دكاريان بلي رجع دي فيديو كان دانا ابو كصو بيس تعلم بو يكتشال يعني بانزا حو هذا الالغام يتيابو صو بيس تعلم حوي بانزا وشانزا زاري يتيابو الغام
0: بلي
1: لا هن لكان يمانع وأروي لكوري قبله إذا لا جندي وشياري
0: بناي جناحه
1: بناي منه إذا قلت يعني تو خدمة يزور وكتبوا شاني أو يرد يزور بقولين قاتش شبو أكين خاني شبو أكين هاو كاريش تكين ده بيطبع ده هو خوي درشو بوي إمرج إيوه على ما كتعلم

0: قلت من لو برسالة كان بود روز بو
1: بابا
0: يعني قال رج بو بوريا قربو هاتو شيء ما حتى قتال
1: برد يا فريا او
0: نا بردك يا بدنا سر اسنا كذا انا
1: اها
0: اول قراني دروس سكر
1: تيغا
0: سجل اول قراني دروس كذا بو
1: بو او سردما وروشتني تو سخت نبو ليرا بو ولاتي شي دوري وكو يابان ازموني سواربوني فروكات ابو
0: بلا والله كرويشتم سوالي تعلمون بويا كم جار سوالي تعلمون شوما مكتبك اللي شاري تويتا وتي خالو خوشتي ان شتي بويا كان تلبي بو خلصان وتا ايش شاوتي كاكو شال شي اخوته شوي لا شي اخوته وتم لا تشتا خوم شو لوكات يقول لك دايك ما تشتو شتي وا قبل ما مشينا وتي خوشتي شتي بو هاتي بولاتي يما وتم لا كم جار سوالي تعلمون بس بتالك يبقى تختار رشاك ودروس كرت
1: بابا
0: وتم لا اولا يما منالي كتوي بيكوشن اي هون توني براسي تا تم هون توني يكسر او تشاو او بتشاو ياو جا تشاو يو بالا بابولي وانا جوان بو خم دلم پر بو بس قريان بو بس بيكالي نشمه هاو شو كي قريانا كي شوية كي لخوما جاواز بو انا والا شو كي دمو شاما ليقنا شي
1: بيكالي نبا قريانا كي هاتو
0: اه بيكالي ما بي داني كان وتي خالا والا كل دمو ليكا شناوي اولا لابو ايش شناوي ميقومي بو
1: بابا
0: وتي كل ذا متعلق لك جهبي هيك اكثر مو متعلق شيء كله وتم بعكسه والله ايوه هبي هيك اكثر مو متعلق شيء ما خاطر يا اخوا متعلق لي هيك لكن
1: باشا تو برديانيت يعني بويابان بوي شو يك بيت كشي ليش ناس روتي تو هر خريشي من هالقرتن او بويت ليش بما ابي سرقال بوي وانيا
0: لبي لا سرت اختار شكان انا رسمي مين كان من بودروس كي خلق كان خوش اندروس انا كربوم زور زيلك بنت لا مكاني ابي
1: بابا
0: جهمو يق رانجل یک رنگ خش، یک رنگ پیلاو، یک رنگ جانتا باورم پیب که دانه یک نیه هر نتا دوزی بوه اول دست و بونو سیبانگ کرده ام جاو دوزی بوه
1: بابا
0: اما یعنی همون شکل علی یک بو ایتر لبی او هنانه انا کرد بلین زور کیشی چنانی نیه خوارد
1: بابا
0: سمن دست منیه بل بو بولا تری
1: بابا
0: همون اوان یک دنک تری اخوان خوکو خومانین یک دانه اوه شلكيكي بيو اكلوا اي خوان ملاقبين مني انا كله كوبوني وكانا كوبوني وابو حوصو حوصو نفريبو شصو خزار دو صيت يا ابو يتم كان كاغو شر تشيب كين بو كردستان باشا بو كردستان انت والله اشكبر دي بخاطر سربرت والله تي يما يولانا اشكبر دي بخاطر يما كنت قد لبيلي ناكين يتم اشن سنوقي قولي انا هاوت باريان كوكردو يتم انا وشر صن ميتا ميتا وكاني انا تاني ام باريان ويبوتويه بيوت أبو كردستان بيوت أبو كردستان ترى ورد خلاص شنو بقى أشتي أباني عند روس كده سو خص خاني من عربونا له هلا بجا أو أي مكتبي شيء أزاد هؤلاء مي
1: هذه أباني كان كرديان
0: أبي خراب أبي زرجوز أبي ترى باي سليماني هم يبى أو بحاله وكمل كوما كردو زور بي إمجاز زور دامو جزء قاعد يجلك كركوكا
1: يعني بدر لما سليم من هالقرطنة و
0: سودي
1: باش هوا بنا أو تشكا
0: بلى بلى أنا والله زور كل اللي زور مني أنا خوش أبيد من ألم نشو ما توتي البخوم هل يواري كي برضو لبيني من الله كان شيء مني انا انا خوان دم مثل من او تحنيت كلام كاتي اخوتهم
1: استا اوان سرداني ايرنا كان تو ببين نوايان تو ميوان داريام كي
0: والله كان ايش كان انا ما واهو وتكاغو شهر ام شونيتو ايران العراق قلبي وشري بس 5 كيلومتر تاعنا انا اللي بيتم شونيتو ام ياك هاو بارم باتي اي با ازالك ونمني هاو والله كمان هو خزاني شمداني شو بالرقص يكدو قولاني يوت
1: بالله
0: انا والله تلك اجرز قالت امشي تجيل كدوه اي باتو ازاروشتوني يما تو من زور خوشوي ايو مدير شركه تو تابع يابانو تتي خدمتي كاغو شان ممكن كشوني نيل ناو شاي درجبي يتر ابو وتي يما بارمان بو هاو تي من بيرم ديو كدو بزانم كي امباري مني داوا حمو حزب كان هات نوت انا واصل كان ما نبري والله اخري وصل ما شوم ولا دكتور شكال وتم دكتور شكال يعني من هاتم ولايتو بوشتك بس خوابي امبلي أو أبو شانا ويد الله كوتي تشيا.
1: ماله.
0: وتم لي أبانو هاتون بولا. حشي حزب هاتو بولا بارا كم بابا. شاي يك بيك أنا ما شكم. من بو ألغام ألغام بو عامل قلتوا. وتم كيف بارا كم دا وتي والله يرولا. حوم مليون يتيه شو؟ لا استافا كمان أوي ك بين جزار ورجل روشانة. لو تا أجاتا بندا يقدر بلا تور قلتوا. أجر بس ليش بقى سمع يتر سلوني أمر دي. وتي يكسر فورا عمليات ما مكردي.
1: دستیان خواست
0: چای ماشا که مخواست کوتی اون که
1: جوان بوده لیان
0: دکتر شکار چای ماشا که مخواست کوتی که اگر همون استاف کنیم خوابیه لبایم

0: هل هو
1: آيا أوادي يا وادي كوت عيد بيت يعني برسك لو آلوسترا
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق دكان
0: المواجهة
1: روبا روبنوا لقل أمريكا كوت عيديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وقريد راو بيت نكبا منوا كا كوريوم خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاقتصادی بوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باورش بو اسرائیل
1: ترى ان ایران ودبینید که ایران استبه استربوا
2: بینما کاتی کومار اسلامی بشق صدکات بروج ولا مقید پیدگات صباح داعش کاهبت کزناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی کی ناو چوارچوی هماهنجی لسر میزه بازنه یک رد کردوا
2: يعني احتمال صبر اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزاره اشمان ورنغرت
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو غش بيداني
0: يوجد مكافاه
1: فداشتي كي دمليون دولاري لسرح چون دي باريزن چ امبوشغاري كي دكان
4: علي حسين فتلاوي كتبيش ينصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي برسياركاني كانال هشت داتا

0: هل هو ما
1: آيا أو وادي وادي كوت عيد بيت يعني برسك لو آلوسرة
2: جروب كان رشاوي سيستمي سياسي ناو عراق ده كان
0: المواجهة
1: روب روب نوا لقال أمريكا كوت عيدت
2: شككم ببيتو سروري با أمريكا

0: هل هو ما
1: آية أو وادي يا وادي كوت عيد بيت يعني برسك لو آلوسرة
2: دروبا كان رشاوي سيستمي سياسي ناو عراق دكان
0: المواجهة
1: روب روب نوا لقال أمريكا كوت عيديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وقريد راو بيت نكبا منوا كا كوريام خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی ل عراق ده حالت الاقتصادی بری بو امریکا گرنگا لانی بیر واوریش بو اسرائیل
1: ترا ان و دبینید ک ایران یستبه یستربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبت کز ناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی کی ناو چوارچوی همانجی لسر میزه باز نه یکرات کردوا
3: يعني احتمال صدق
2: اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرد
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو گشه پیدانی
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چه انوشگاريه كي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبه انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتاوان

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما
2: روجانال دابا جو مي رياضه يا بوها غيرينغ بت الفيري بري هامي يا از بحثك

0: لأثناء جنگ نيوان أمريكا و إيران أو كاتا عراق روبروي كورهناني هنا دكني نود بوا بهوي غريوه المزل چون يو كاتا لصدا نود پشتی با ريروي غريوه المزل بس بوا هنا دكني نود أو كاتا تقريبا كومال مطرح باس كرابو بلين لأنجماني وزيران واني يكي قلوانا داوي قرزي نو دولتي بكن لبانقي نو دولتي يعني لسندوقي نقدي دولي يعني أويا تعريفي جمركي زياب كان يان أويا دسكاري سعري صرف كان تنها أما وتويجي بو كراو يترو بو كاتا كراو دونغو يتر وكوبلي إعلامي بيو قرم كراكا قوا حكمتي نوان دي عراقيان بانك مركزي دسكاري سعري صرفك بلام دواي أوي كي تدوخا كي هور بو وإيسا هنا دكني نود لا عراق زوزو زيادي كرو براسي هربا بي بريوبري ببيل دواني بريوبري قشتي لوزارة النوت العراق لقال أنداماني لجنين نوت غازق سيكرو وتويت لا بيسوك معنا وتويت شوار بوين دو مليون برميل نوت من هنار ذكر دوا باشا يعني دابا معدلي من أفريج كمار قلتوا كروجانا نزيكي دو بوين هج نزيكي سي مليون برميل نوت هنار ذاكا كيسا نرخي نوت لصد دولارا يعني قال هشتاد ولا جاب بيف روشيا يعني هيج تاع العراق عراق او ماترسيانيا كذاك الراب دو باسا وبهمان شي ومن قسمنا قال هم كان اندامي كي لجني داري ولجني نوت غاز وتنا انا بانكي مركزيش كي برسيار لما اللي كان ايا نيتي كي واه هيك داس كاري سعري صرف بكريت وتي ام بابا تداخره وتنها وتنا وتي بيجي كي سر زاري كي بو باس كراوا
1: ما نرخي بيش وتر تشي كي
0: يا من بي مو بالي دولار هر بصو سي ودو لموازنه 2029 تاع جيجير ابيت بو مرجعی که دوخی سیاسی نوچکه جهگیر بید چونکه ایمال آبوری همیشه من قصه بازه کم علیه ثابت عوامل الاخره تو حکاری که داره چی بابتی که موضوعی برکوتنی که سیاسی که در و قدرت عراق دروسته بیان جاری که جنگی که تر دروسته بید تو گروه هرمز بطاوتی ده آخریتا و اما تو نتوانی پیش بینی وکی بلا لم هلو مرجع اسای عراق و او سپورتی که ترام لقال علي زيدي بشتواني كي توابي عراقي كروا وزارتي غنجيني امريكا يعني بشتواني تاو عراقي وام هم عقوداني كاكري للعراق له مبارك انا له مسكتر كان اما بي معن عليك اسا ابو العراق لبردم قشا باش هيز ماترسيغنيا وهر بمنا صمليك يا لقال انداماني لجنو لجني نوتو غاز اقسم كر كبهمانجي لقال لجني داري برلمان باسينوكرو تيسا هيز صوباس يغنيا بهي جوريواني كبلا بيش كراواتو همي بروباغانديو داسكاري سعري صرفناك تنانت اي سامن حاليا او هينم لبرد ساكا وقتي خوشتك بلاو بوا هر بمنا صا بانشينا وندي عراقي الردياواتو ببورن تو آوا تا ها بانکی نواندی بام نصلی لینوسیوم زود. طبعا بیانامه بلاغ کرده تو بنای بانک مرکزی که گویا سعی صرف کنم با 160,000 اکیا با 160,000 رک بانکی نواندی. امی بلاغ کرده تو که الان مزور و هیچ پیوندی چی با ایم و نیا. بوی تایی است هیچ نیت یک نیا. بوی دستگاری کردنی سعی صرف. بوی من پیام وای. بوی من پیام وای. الان اگر ام دو خا آوا بیت. باشه و تقریبا لینوسیک بونیکش لانیوان آمریکا و ایران دروز بو. هر امر د په پیه ولکن له رنګ دانستان لا اندی کې نسګه د سپ په کاتو و رروي ګرو هرمز هوا شوا شو کاری عراق کری ولا من فزکان تی شو رجانه عراق نسکی 1 مليون برمل نو ته نار ده اکا با شوات عراق نه سپیسی به قرضه نه پیسی به ک تعریفی ګم کی زیات بک چون خوان ازانن علی کوم نو کا بس یان کروتان عجبیتو تعریفی ګم کی زوز زیاب کری رنګ ریاکشنی شارعي عراقي اللي بكيتو خلق قبولي ناك هل الراب الوا بلاني كان قلت بوبر ك بلين نوتو بنزين نوتو بنزين بو معاملة كان بو كارغا كان بتابتي كارغا چي منتو خشتو امانة زياب كان او بو لبرلمان اجاري كتر امبر يارش الوشن داوتو كوات اما چي من بيلا بقشتي اما بي من علي كبراستي اس دا دوخي ابوري عراق لبردم قشايا او هاو كاراني للان امريكا وكريد نرخي نوت برس بوتوا هر بپیل دوانی بر روبری گشتی وزارت نوت عراق باسی لوکرو لبیسیوک و بیسود و بیسیوانه روشانه چوار ملیون نوتی هنادک رو من با معدلی ورم گرتوا نزدیکی سی ملیون برمی نوتی هنادک رو کواتا هیچ حکار یکنیه که بانک مرکزی عراقی دستگاری سعری صرف که پی موایا سعری دولار هر بسو سی و دو جاگیر اکری باو مرجع لکوانه که ثبات عوامل الاخرى هو كاري كي داركي كاري غري لسد وخقد
2: رساس تكم كاك جبار اما طبعا رناز ورد كاري كبو لسر اوي كا دلنياي هيا لوي او نرخي دولاري كا استثابت كرا ولا بروجيا ساي بوجدا هر او ادمينتو و بقرا بهاي دينار جبر عمر بدولار برزبتو
3: بالا زور سپاس با او كارم كارزان تاريخ سپاس بو ميوانكش جبار گوران كزانياري زور باشي بو باس كردين

0: ام بسره شوينه
1: باشا يعني هلا دوي شركوا راسه خو صار نسي
0: يلا جينا اخو ما نيما كوتي ام اشتي جوار ريدا تشينه او كره تاع ام دقي بسره شوينه
1: الكاميرا تساوديديه
0: و كاميراش بردراو هيش تشكلي انا ما كتا لا دوي بغارني
1: يعني كان
0: بردو انا والله نازاني على انداز قامني كاميرا انا قال خويا انا ديجا تيرو برديتي نازانيته
1: داو داو كاري كان تنسيا
0: والله ما داوم على بابسا كان بينا سرخات اوان كردن امدان برلمان كان يعني اما بوان سهره سرقه بي اما سهره سناقه اتسي تهر شوينك زانياريت بيناله يك زانياريت بيناله لبرو ام كوراج على لجير لدينا عقا بوع السبب لجير تحقيق هابي اما تسي لسيا يز نازا مناله لدينا تو تحقيق لشي ورقري خو امنا داعشا نكسيكي خرافة اما لسر حالي خوي دانش لسر مال خوي بوا هيش تقلي ثانية اتدا لان بين داركانك بين سرخت
1: دوني لكات شركه خوي باوشي لدكانك
0: نعم باوكي لكات شتي توزيع كردن بو امكر لي دانش تو او كارساده رويدا ارى
1: باشا دواتر تشي بي وي بوت كسر نو سينا ديارا هر باوشي زانيان بيون
0: كان بو تا خو ما سين شينا كمان قرا و هيش شينا نازاني
1: شايف حلوانش ني بي
0: والله كاز ني بي تا كسي بي من هذا الخوش كار بي قسيك قبل ما بيني ما بردو انا خوشه بس نبي ديرا تاكم دس خوش تان لك بخير بس ست سوا
1: بله امي جو بي سي بنوتي كسوكاري او غنزي كالي واريدو نيوا بێسەرو شوێنە داواکەن بەرپرسانی ئیداری کەرکووک بە تایبە دەستگامیەکان قسەی کۆتاییان پێ بدەن چارەنووسی کوڕەکەیان بۆ ئاشکرا بکەن بۆ پێی کە ئێستا بۆی بێسەر و شوێن بوونی ئەم گەنجەوە دۆخی دایک و باوکی کە سوکارەکەشی یعنی نازێژی لە تێکسوونە بێتاقەتن خەفەتبارن چاوەڕوانی ونکە دەستگامیەکان چارەنووسی ئەم کوڕیان بۆ یەکلا بکەنەوە و بیدۆزنەوە و بیگەڕێننەوە بۆیان

حسم خرشي ني علاقم بو بركان راديو سازي او تك علاقم بو بي نفر بو بناو حاجي احمد درگا شيخاني خلقي درگا شيخان بو كاي كي برز بو ماشين لي كشت يا خو روحي اتر او فري يرمتي مني دا او ملا احمد درگا شيخاني ناوي ملا احمد درگا شيخان ماشين لي فوتي كت تمش فرن قرار بو ماماي دو سال به خوبين فري يرمتي مني يامن او يادگاري حسم هين اوه

رادیو کرمانشان کرا بو گشتي باي رادیو کوم بو خاص موج کرمانشان بګري منيش بو خاص ام دبليو ام دبليو موج کرمانشان يګي تایبتي کوردي برنامه کوردي کرمانشان دوه وسنيش کراو سنيش کراو بو کومګو خلف فرع علاخه پيابو بو ني بو قزه کي بو رادیو رادیو کيسن او نه حزينه كلا رادیو دانا ناجي انا قلنا الراديو خلقو بو تماشاي لك قراني هورامي يودو ما موسى حسن زيرك يودو امانه

0: خود زانی است بو معلوماتی جنابت. یعنی دو فرقه سربازی، فرقه هشت و یانزا کسر بقیادی عملیاتن. فرقه هشت لناوچی لیلانو دسالاتی بدسوی حتی اگات منطقی سرگران. حتی اگات سلوری نینوا. فرقه یانزش لهمو ناوچی داقوق و رشاد و حتی اگات سلوری صلاح الدین امنیتی اوانم پیو پارزاوا. فرقه سی اتحادی شرطی اتحادیش بهماشي هو منطقي حويجو ريازو زابو أما منطقاني لأسواق الدوا يعني إما أقربين سر بابتي واقعي بيعني دو بيعني رادس كدني ملفي أمني بو وزارتي ناخو أبي لجي أمش هيزة سربازيانا هيزي كي اتحادي بين ناكري أمشونا أنا أهو بأساني بطاب كرين صوب كرين يعني أوتا هيزي هاو بشان بو بيك بيندري يا يعني أما هيزي كي اتحادي بين لشون أوانا جي غير بكرين اما ناوشار بو معلومات ناوشار آسایش برقراره هیچ کشو گرفتی نیه هیزا خوجیاتی کن هستاون با ارکی خوین بلام ایما گورترین کشمان نگل کرکو کاکا بجار لهمو پایزگاکانی عراقی اوش کم ترخمی هیزا هوا گریکانه پیویسته که من خوام راپورتی کم آراستی وکیل اتحادی استخبارات کدوا كوكيلة وزارتي ناخو لسال أمكم ترخيم يعني كواهي زي هوا غريكان لنا وسكا بري ويبن براستي بيوستكا تشاو بيخشانوية كبي لبري وبركان يعني لهم تعزيز شان بكري براستي عدد يعني كما إما كاتي أوية إما هوا غريكان منزور بقوة كين كاك بجار إما مخوم وكو باسم مخوم يعني بستوهش صال ألكي سربازي وآسايشي مكردوها امرو بيوستكا باوي يعني تاج نماوا ابي اما هوا كان من بقوت كين بو بتوانين كنترول دي هم شال نسوكان هم ام جروب سكدرانه كوا لچو بو چو چن چون ارون چون دين جامانه ابي بيوستكا تشابيغ شانوي كان بمكي لا حكمتي جناب علي زيدي يعني كاري باشي لسر بكري نكر بو شيوا كلاسيكي ويان شيوا كبراسي الكي خويا نبيكا ولا جيب جكني واجب كان واجب تكانيان بويا من دواكم لجنابي وزيرنا اخوك استاذ بريس دكتور حسين عواديه ولا جنابي سلوك كاني جيش عراقي كتشاف يا خشانويك بن بابا تبي كنت شوكا ابينين لما ويدو حفته وسي حطي رابردوا ابوي ناسيفو جمجولي تشك داركانو يبدو جارش تيراني جيش عراقي لا تشندين مولغي ام غروب تشك دراين دال لنا وتشكا
1: دست خوش به كاك مازن سپاس تکم سپاس بو برس مازن غريب دامي جمني نينران عراق كاميوني كنالوش بي
0: سپاس بو جناب الكلب جات رزبانيا
1: ماوی دو روژه شاندکی اکادیمی و تجارانی ولاتی مصر لسلیمانین سردان و بسرکرنوی زوریانه با هیکی گلو شنانی که سردانیان کردو سنتری تجینوی آیندهان کردو امروش دریجه با سردان و بسرکرنو کانیان دادن گوران اقبان بایم نیری کنال هش لسلیمانی و زنی عریزی اترلی
2: سلاوتان لبی بکاتتان باش او شاند مصری لدونه و لپارزگی سلیمانین لدونه و بچری شماریک کوبنویان لگل ناوەندە جیاوازەکان لەگەڵ کەسایەتە جیاوازەکان ئەنجام داوە ئەم بەیانیە هاتوونەتە سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەی لێرە لەگەڵ توێژەران و بەرپرسانی سەنتەرەکە لە کۆبوونەوە دانیسا گفتوگوی زیاتری ئامانجی ئەم کۆبوونەوەیە چییە لەگەڵ میوانەکەم دکتۆر جەلیل عومەر توێژەر لە سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەی دەکەم دکتۆر سڵاو ئەم کاتەوە باش یادارم زۆر باش بن هاتنی شاندێکی میسری لە ئەکادیمیەکان و باڵوێزانی پێشوو چی تێدا گفتوگو کرده لکو بنوتند و چند گرینگا ام همه هنگیه لبینی اکادیمیکانی مصر و اکادیمیکانی هریم کردستان
3: بدل نیا بخیر بین سنتری لکلنه آیندهی و کو سنتری کی گرینگ ل شهر سلیمانی هول من داو پیوندی کی تندو تو لگل ناون دکانی توی جنوا بکنی و بته بتیج آب ناون دت توی جنوا گرینگانی کلا دولتی مصر هن و میشه کی کن مصر و گلی کردستان بیک و به سیتو هر وقت برستان اگر در نیا کمین

0: هل هو
1: مرض؟ آيا أو وادي يا وادي كوتاي دبيت يعني برسك لو آلوسترا
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق ده كان
0: المواجهة
1: روبا روبنوا لقل أمريكا كوتاي ديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا بنوكا كوريام خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت باری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو واوریش بو اسرائیل
1: ترا و دبینید که ایران یستا به استربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات صباح داعش که هبت کز ناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میز باز نه یکرات کردوا
2: يعني احتمال اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرت
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو گش پيداني
0: يوجد مكافاه
1: فداشتي كي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چ امبوشگاري كي دكن
4: علي حسين فتراوي كتبيش انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتا

0: هل هو
1: ما آية أو وادي يا وادي كوت عيد بيت يعني برسك لو آلوسرة
2: جروب كان رشاوي سيستمي سياسي ناو عراق دكان
0: المواجهة
1: روب روب نوا لقال أمريكا كوت عيديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وقريد راو بيت نكبة منوكا كوريام خاكم اما چانسی چی آلتونیه بوکشا

0: تو بخير هاديك تشوما
1: بلي اسك تشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسك

0: خالتي شوي.
1: والله هر خالتي تبي الله.
0: هر خالتي تبي الله.
1: والله.
0: تمام دريج بي. إن شاء الله مشاد الخوش بي.
1: سلام.
0: أمره بوشي ليري.
1: والله أي فستيفال أكاد وأمره شي بو يترى مش حس معك بين سناني
0: كي. ليرة.
1: هل والله.
0: تشو كبر بينن خالك كبيرن كي ليرة. هل
1: والله بالضبط.
0: كيو خوش عوها. تبي الله مشاء عودان بخالتي بو بي.
1: طبعا نيشون هل والله.
0: خوخ بو خوشي عودانه. بس ام جورا تشالاشو فيستيفالانا واك خلق زياتري بوبي واه
1: بلا بلا باكيد
0: واه لجر ام دارانيشا كخور ليونايا خوشتر اوكي
1: بتعب اگر جواك جوي بايز
0: ارا والله جاك منيش دي ربم
1: ايش كانالش ارا والله
0: زوز سباس هورامكو حتما فولا
1: طبعا
0: ايش صاخ بها هورامي فيربوني احسانا
1: والله بكر دكاني لا خومن زورنا بس يتر
0: بو خوتا
1: هسه كم عربه كان باشتر ليتي
0: هورامي يعني عرب هورامي تيغا يمليتي
1: نار والله هسه شهر هاتون هرب هورامي ها هني فرب يعني بحكمي وي هاتون سدان يا شقي عن كدوار اشتكي لو فرب
0: اي تمام دريش بي اي تو باشي وصل خالي روجانا شي كي خنكاري
1: والله خنكاري
0: لا بوليتاني
1: والله لا بوليتام
0: هذا اه فرب نشا

0: آه خدا
1: پلان هی شلاد دریا جبر خیلی نکوبی حاضر لسیا
0: مر پیام نی
1: براز
0: والله
1: انا حاسه كيف بيام نير
0: انت
1: اسمع تقييم ابي لا لا شو صعب
2: والله بس شام لي على استا
1: والله شو كنت تشيك شمان بازور راشنا لي كالز رونبي اجا سيشن بوكا تندر تو تشونا
2: والله باش اللي خاوه سي ابي زور باش اي بي
1: سباس تاك باريس ام جورا في سبالو تشالاشانا خوشا
2: بالا زور بي استا بتابت بو ناوچه هورامان
1: باشا
2: لم كاتدا ك ورزي بايز برابر نسيك بوتواني
1: بالا
2: جوزو هنه برامي خومالي هيا يو خومال بگشتو جوكش يعني تابلي خوشا ليرا بردوام گشتياري لي بالام بابلين بابوني هم فستيفالوا زياتر بوا زياتر سرنجي گشتياري راكشاوا

0: بله من شاعرم.
1: دمك شاعري؟
0: بله لسالي نو شعري ومن شاعر مو بنابان قيشم لسليماني وحمو شعري كعاني تر بنابان
1: كناهم
0: حميدة
1: هوري إنه وداري
0: حميدة هوري عمي شاعر بله
1: أي لش صاغ بخاتو حميدة بارس الشعر كان زيادة الباس لسيخة
0: والله شعري كان موطنين وخوشويستين تر برأي خوتان شي تعنال أبي بو تعنال
1: إيجا والله حزمان لدهاني كي وطني هي
0: وطني بله
1: دوعت دعاني كي خوشويستي شي فيها
0: بله بقى ام شعري تعم بو بله ما مالا سر خوشويستي وسروشتي كردستان
1: هذا يبان شو بقرين
0: كردستان كردستان مشيرينا رازاوية ورنجينا اي جيباو بابيرانم قبلي عشقي دل دارانم رازاوية بقولي جوان جوان بقاو بدش بباخو باخات بدنجي جريوي بالندي جواني بهواي باكي دشت ونزاراني ببفري سلو تكو بشيناي دشتي آودان بباخو بهشتي بدولي كبو بچمي خورد بداستاني زبندو چرد بلين بي اي كردستاني جوانم ليادناكم هتاكو ماوم لپيناو تودا خبادكم سلو ماليشم قرباني تودكم سلو ماليشم قرباني
1: تودكم تباشا لهر بجيلش صاحبه دانيشي خوشوستيش من پیشکش بكا منش ديرو پیشکش اکم بهمو خوشوستانم
0: زور سپاستاكم
1: بله
0: ام شعرم خوشوستيا گرفتار من گرفتارم من گرفتارم من لدوري تو پشي وحالم چيلم دلم کم نال ناليتي شو تاكو بيان گريو زاريتي عشق دل دلم رقی کتاوا هاوشیوی پرژین لهرچو علاوا دلم والایا با توی اوین دار سوزم پیا بدو من که گرفتار پیشوازی دکم ببیا میوانم ببیا حکیمی آزارکانم آور بدوا جستم شیواوا اوینم مکو جو میخر علاوا نکال غم دا سر بنیموا سوزو اوین دل گرنیموا او سالمانای عشق دزانی گرنگیش نیه ببیتا قربانی گرنگیش نیه ببیتا قربانی

0: جوه خوبه لا او چونه
1: والله زر ارم زر خوش
0: بله
1: بله
0: جاله لري شجول ميزو وراني بغيه واحد من
1: الفطره شنو
0: تايبته خوكي شوي بله زت
1: والله لكركوكاتي
0: اه لكركوكا بتعرضوا في السباله هاتي
1: والله تبو جوغورين وبو فيستيفال
0: وتتابع هم زيارتهم تجاره
1: بله بله
0: او يوم ربي بو سيران فيستيفاله كابينيو جوابي خوش غوره
1: بله
0: مين شلون لقال اوات كنا درويا
1: والله ماشي
0: حزلم سوريشتا جواني هورا ماني
1: اي كيو هي حزيلي نبي
0: والله عيتر هي طاقتيني هلا ما وداني شويشا
1: نانا
0: دفتك بو برقسة يتدروا
1: جي خوشو فين كو
0: بتعشيد وعيا لقل فيستيفال وسالاشيا بين شوانا خود زاني ما ويكا لهمو شاركانا كريت
1: بالي
0: لكروكش كرا وا
1: بالي لقارنجير كرا لچان شمال كرا
0: شوي بو همي
1: نو والله
0: لشخصا خود بأصل كركوشي
1: نو والله بعصر وصل شم شمالي بس ذكر هو دانش
0: اه ايه لك سلاورز معنى بو كركو خوشويز ولا قال شم شمالي شام
1: زور سواز
0: ام سويش تجوانا نا قسم جنگ ايسان چيجي كاربينيت يعني وطواني كا كاقتو ما دفتو شنا ببرق سبين دير جوال برد
1: بتأكيد والله بلين زور زور زور بيويسنا بجوال هاي بقوري
0: بله
1: همو كسي كيجتر بمنالو بقنجو بقيرو
0: واو.
1: أما أم جوغورين أنا هر بزوها بوه هر بيحش بيت

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسن

0: مباراة نابية بهوي بتوي يعني هذا أمني كاني عراقي أتواني أوي أتواني أوي هي بروي هرشتك ببيت ولا سرزوي و تواوا أبي عراق قرارك وبريارك درا لمنطقة كو لا تشوار شوي ولاتي تشوار دوري إيمي وقراري نيو دولتي أبي عراق مستقر به أما اشتكي باشا عراق ايوت علاقاتك تازه دروس كاته ولا قال والله تاني دراسه بتعبتي لقال الخليج على قال السعوديه على قال الكويت على قال الامارات وبها ما شيء بترازويك بقري على قال ايران جناب تانا زانن كان روجك لمو فيش مشكله ما بدرس دروس بو ولا سر موضوعي نهشتني فروكي مدني ايراني لناو مطاري عراقي بنشيتوا اوش جناب تانا زاني كشي كي دروز بو قصه كردن زور دروز بو تهمت كردن بو
1: طيب تي جروب
0: حكومة
1: كاني مقاومة في شعر ينظر لسر زيديها بو اما بك جيشتوا ام شو يجلك ابو نويت وارتشي ودا ام عجب ما بتاكريت
0: طبعا اما جي بي اكريت اما نابين ببشك لحصار كردن لسر جمهورية اسلامية ايران
1: بلى
0: لبين ما نتشت ايران دراسي اما بلا علاقاتي كي نتوي ما هي عقائدي ما هي وكو دراوسي اوان موقفيا يعني لقل ايما لانه وتكانا لقل حصاري وهيك حصار بو لسد ايما موقفيا يعني باش بو ايما نابين ببشيك بلام ابي امريكا كانش ابي تيب جين كبونا منا مطاركي فروكخاني نجف بكري توا بو زيارات وبو سياحات سياحتي ديني كواتا بو ناخوش بو طلبة ما هي زورا اللي
1: بلى
0: اوش تانا ابي ايرانيا كانش تقدير كان طبعا رد فعلك شي هبوه لقال ايرانيا كان قسما كنت هاي بوتشي ام رد فعله بوه فو بونا منا هندي ولاته التزامي بو كراو الله ما لبرو علاقات ما جوازه لقال العراق عراق وكو برايكي خوما نزانين رد فعلك شي اوامان هي اي مش هولين سروكي وزيران جنابي زيدي وعدي ياوا كان كي شحل كاتا
1: بلى
0: كواتا هندي مشاكل كي بونا مونانا وخويش مان هي ابي دايلوك حوارش بكري لدواي سينو كاكا
1: بلى باشا دكتور
0: حوارك هنا وخوي
1: بلى دكتور بابتي اكيد ديكا لا سروبندي امهم غوران كاريك العراق داهيه لا اكيد ديكا وسرقال يا ما ذكرن بو بروجا يا ساي دو اتربت يا ساي بودجي 2026
0: بلى
1: لا اجري هر دو خيكي ناس قام جيري امني دو خيكي ناس قام جيري ابوريشي بدو دا نايا اما نابتا كوسبو تجرل بردام حكومه العراق دا غريفيث بو بودجي قشتي عراق دروس نابي
0: والله عراق هولا يا حكومتي عراقي هولا يا شارع سريك بدو زريته بو موضوعي هنار دي نوت هو تعالى قال ترك اتفاق ما كدب ولا قال تركيا كروجانا 1 مليون برميل بروا بلام اما طبعا تأسيساتي بوريشي لبانيازو ابي بروا لسوريا لقل بونا منا اوي بصرة عقبة امانش هم اوانش كاتي من بو نابي يعني او نايبينم كجريفتك اسايشي ياخد امني دروز ببيتوا بو او مشكليكي ابوري مو ام بو دروز ببيتوا لبرو اگر وابه هر گور كومبانيا كاني امريكيه كان جري بس عقد يعني كردبو لقل عراق بتمام بين ايش بكن انجا اوي هيلي تنمية بيلن اويك
1: بلى
0: الخليج ودسي بيا كاتو تشتبو تركيا اوش تفعيلك ريو دسي بيا كاتو كواتا مرحلة ايندا انجا هموي تيجشتو بوكا ابي براستي هم نظامي سياسي هرشي لي اكري اگر بغنمونا فصائل رأيكي جواز يعني ابي بلام حقيقة اوانش تقديري وضعك اكن وازانن كابي احتفاظي بالنظام السياسي وبكري وابي ابوري خلق ومعاشتي خلق احتفاظي بيوب كي بلانك هي حكومة بلاني هي بو بوجي 2026 او
1: بلى
0: بوجي بوجيكي تكنيكي بشوازكي جواز لبوجكاني ياخد بروجي بوجكاني رابردو بيه يوادارين بشوازكي بكريت عادلانه بيه وظلم لكارمندي هريمي كردستان نكري
1: دكتور جوري بيوند كان لقل ولاتان بتايبتي لقل أمريكا بيشتر

0: هل هو
1: مرض؟ آيا أو وادية وادي كوتاي دبيت يعني برسكلا وآلوسرة
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق دكان
0: المواجهة
1: روبا روبنوا لقل أمريكا كوتاي ديت
2: شككم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا بنوكا كوريام خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاخباری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو واوریش بو اسرائیل
1: ترى ان ایران ودبینید که ایران استبه استربوا
2: بینما کاتی کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبت کز ناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میز بازنه یک رد کردوا
2: يعني احتمال اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرت
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو گش پيداني
0: يوجد مكافاه
1: فداشتي كي د مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چ امبوشگاري كي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبيش انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتا

عصم خرشيني إلى خمبو بركان راديو سازي أو تك إلى خمبو في نفر أبو بناء حاجي أحمد درجة شيخاني خلكي درجة شيخان بو كأي كي بارز بو ماشين ليه كشت يا خو روحي تر أو فري يرمتي مني دا أو ملا أحمد درجة شيخاني ناوي ملا أحمد درجة شيخان ماشين ليه فوتي كر تمش فرنا قرار بو ماما يدو سال بيه خوبين فري يرمتي مني يا من أو يادقاري حسم هن أوه.

0: هنا ومعنو تشكات اللي يعني براك وتم زوز العسائية احتياجية تبرقي وهم ممكن من تناشي نانا اللي قيسي قبرقي فيديو يكي تنزي من كهيز تستواجي كي نشيه يشن بكارينا
1: بلا واي
0: عربا حقيقتي يعني الفيديو يكون كله بينا خوش الله نابي هذا بأكل لك يعني اللي هم رويك وخلق ليان رازي بيتو بيرفيك دمبالان قد وشتان عقون

0: هند زار كا سير هنا كم بيلفع المنش لا ياري كان أوشتم بدي كردو يعني بون ما ياري ألمانيا يونا من هند زار ياري كاني مودي على شو ما بيني يعني هند زار كا من خوم هو راسي بيا جول هيتش روا كاري ناقدم مسكت كاريجري أنا بيلا سر بيكردو هزري قوشم بلام أكيد أنتو جوان ليجري زاتان زكان نور أجري هست كاي تو خود لام باشتر عيزاني يعني لام شهر زاتري أما خوي من أو هست زور ناقوش لا لا كسي كار زور خوي غلطي شهابي تونك بهيز في وري جمانة لكن على كان ور نجري ولا سر أو أساسا لكن على كاركا كا زور ترين اكتيفو خلطي وراكشه حسنا كي لوان باش تريتو
1: والله ما مصلان روزا قال لوان باش تنبم فقط اوان هرزان اما ياكم دوميش لروي اكتيفو بومنا اوان كبان اكرين يز دستواجي كي زانستيان بيني كاتك شيكاري شيكاري هرنا كان بروك يعني شروفا كار هي تشلوسي دقه بدياري ودانشتم بس بزانم سي الله شتيكي ليو فيربم لكاتي شروفا كنك استير كم همي تشواروشي كخومي زانم ارسنال بيست بو ياري كي برامبر تشيلسي بهيرش باري ياريكا لبروي تشيلسي
0: يعني بعد شاطيا ودستواجي زانستي في كان هل في عندنا كرده
1: والله هو بابات ابو بيوني بيك شروفاكاركان كي بويك كومل اكزانستن فيركا من ده حكمي كي بتمن لو تمن شوكولاته هو وزموني كي ابو بخسي خوي تليفون نانك نبه مساله لعنه بلا ميوزيكي شل خلق قسم عنك دوا سيوشش خلق كي وصفي خوي بوكدم لا تشوف خلق شياتي خامنه وان شاء الله اسا جابتهم حتى اسا شو بيني خمي وي بو فيديو شتي لا ساك انت منش قلت قيناك جاري بابرو
0: دوي في الله يبشك
1: دوي اشتكي لي
0: با نما بو مدري
1: انا والله
0: زور خوش حالم كا غارين كاين ولا قال ما بو بردام بلا سكارك خوت
1: ان شاء الله
0: شي تنزي ورز شي وكاري دوز كرينا وروكي تنزامس شتي شي اسان ني لراسيا بردام با او اگر رخنا لبنش بغريش تكي زور زور اسايه زور زور بخير
1: قربان ابو
0: قربان سلامكم سلامتكم سپاس بو ای که بینر مامون، سپاس بو ای که میوانکم هرچی چی بودی و گویستی بون تا وقتا بین موقعاتی که خوش بودیم.

اما وكردي دنگي ليو نايا بلام دنگي كرد بتايباد لولاتي ارمينيا هميشا سنگو گوري خوي هبوا لا ولاتي ارمينيا سيوپيند بو 40000 كرد اجين وبشك لو كرداني كلام ولاتان لشاري اريفان اتوانين بلين بشا گرنگا كان چونك روزنامو رادوی کردیان هيا برنامه پاسپورت ام جارا هاتا ولاتی ارمینیا و بدروز با شاری اریوان

خوش استان من استا لا كونترين روزنامه كاني كردم اوي روزنامه رياتزه رياتزه يا واتر رگاي تازه يعني رگاي نو يكيكا لو روزنامه ني ك 8 9 6 ساله واتر 4 سالي تر رك 7 سالي رك ركاته

0: شلون يا احواله؟ ماشي شكون؟ ان شاء الله اكو دست اما اي جوزه
1: اما اني جوزه
0: هو جوزي كالي بيالا
1: جوزي كالي بيالا
0: او جوزي كالا هذا سي بيو بدس الرشاقا
1: دس الرشاقا
0: بس خوش ايش
1: اري والله خوش
0: اي دنگو باخت شلون
1: احواله؟
0: تم في شلون اما يو تشي بيالا انا مشتي برم
1: اما كلا بالي بيالا
0: كلا بالا اما ليميا
1: اري والله
0: لو رحمي سماوا اري
1: والله بيروز بيا خلاص لي خوش
0: اي تندر في شلون باشا
1: يا خبر
0: ام خاتون برزانه سي توبن
1: والله
0: برازيل مو او خشك مو اي خالك انا
1: كيني براما
0: هم يعني قوم قيلو
1: اري والله
0: خزم دوستو كسو كارن ليش صاغ بيا ام جوره تشالا كانت ان بيتشون ام جوره فيستيفال انا
1: تزور بي مال خوشو
0: حزك انا
1: خوش بيا
0: لتا والله فيستيفال انا بكري
1: والله مو صالح حزك انا وابي
0: اي ترى خلقي زياتر الى ناس زياتر خلقي غير قشتار زياتر روكا
1: قشتار اري والله زور زيد زوتر
0: يعني بخير جات والله ما شاء الله دلجيرو خوشا
1: دلجيره ولا خوشا
0: ليش صاغ بها مرو مالات ما قاوش ثانيه
1: لا والله اني ما نسي
0: جاره ندبو
1: جربو
0: اي خوش انا شلون كاتكاني خو بس تدوي
1: والله ترى واي انا نو باخ طاقه ثمانيه
0: يشكارو
1: ايش كاينو دو اثنينو
0: يا خوش يا زمان
1: بكيزه تكينو
0: اما شي تبع
1: اما والله خزم ما ندراسي
0: دراسي ده باش دراسي اجري غرانا
1: دادي
0: جان السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: شلون يا حال شلون باش شكون صحت شلون يا خو باش سوا اكو تويلي كان دراسي كان حاضر مو خطان جيب غورن باش تصاف بدل فانا جو اوكي ما
2: خش حالي والله خير
0: بيت خوف يعني خلطي كزور بيت ام نفسي
2: والله والله
0: ان شاء الله بيوا مرا واودان بيت
2: ان شاء الله
0: اي بتو بس هو مشغول الى تويلا
2: والله مال ماني مال ماني باخش ماني
0: باخت عن شي تاع
2: والله جزي تاع وهنار وهرميو
0: مانه مانه خوش والله اخواله صار صاغ بها
2: دراوسيتي
0: يا استاذ شونه
2: والله خوش جارك كركي دراوسي ما انا زور خوش
0: على اللي قال
2: لك دم بتكنين يعني زور باش زور رازين لي
0: وكو جاران

0: ما دراوسيتي يعني
1: والله كمي
0: خلق بمشغولة
1: هي ما بس مو كذا أريكي بمشغولة
0: شاران دراوسي
1: بابا خوشتوا
0: شتيكي خوش عن بيكتي ناخوار
1: بلس لزماني قديمية
0: زماني قديمية عارا والله بتعشي دروايا
1: بلس
0: أما تسي توبيا
2: أما براجن نوري
0: براجن خان
3: سلام عليكم
0: أبو مايكلاي توبيا
2: يا خوي
0: ويش بس يا خوي
2: بخير بين سر تاو
0: أي لها الله بزيشي
2: برامل الله بجن بلي
0: إسا ميواني جيرا
2: بلي
0: كشواقي بدلا
2: أري والله
0: دي يخوة هميشة
2: وطن أخواتك إن شاء الله
0: إن شاء الله هر عودان
2: بي يا خوة متان بيوي بن إن شاء الله
0: هر سلامت بن إن شاء الله
2: أخواتك إن ما شاء الله جوي واهم
0: يا خوة هر عود الخوش
2: أري والله

0: كان حكومتي لي كل سنة كين هو أم بشر كبنا وبشر يا كبينا توا لا يساعد من وازانم أو راسية هي كحكومتي هريم لمجموعة قيرانة توزك بابلم زياتريش شو أنا قشيا يا كاني في جوخ سوا لبر نبوني وأمشر وعوزي كنا وشكي جدوته لشرق يوسط عن بابته بس نوري يمنية إن شاء الله أميدن بخواي جورها يام كيشانة نمينة دواينا ماني يام كيشانة حكومتي يريمي كردان زياتر
1: أورلم
0: أمشي أنا مان أور مان نباتو بروجي جواني وقشتياري بونا وشكاية مجدارين كنت

0: هل هو ما
1: آيا أو وادي وادي كوت عيد بيت يعني برسك لو آلوسرة
2: جروب كان رشاوي سيستمي سياسي ناو عراق ذكر
0: المواجهة
1: روب نوا لقل أمريكا كوت عيدت

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه بيتان طالم بهاي فاركي جفانت چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو گورنکاری نرخکن لگل یمه دزانه

ما بين السر جرينكترين برس كأويجلا سي أيلول دا إراقو هرمي كردستان با خوانا ودبينات برسي كشانوي هي زكاني هاوبي مانانا جا يعني بدر لمبا بتاعي كجلا جرينكترين برس كان جردراوا هربوي كا إسا هما هنجيك هي لنيوان هرمي كردستانو ولطاني ناوتشكا بتابت برسان لو ولطاني عربية ودينا هرمي كردستان بتابت بو سليماني أمرو ببرسون نداري جمارك لناو دكاني توجيني ولاتي مصر سرداني بارغي سركي دامزراوي ميدياي كنال هشتيان كر للان أحمد نجم سركي دامزراوي كو بيشوازيان نكرا شاندكا لجمارك ناون دي توجيني ولاتي مصر بيكاتبون باش جاوزا كاني كنال هشتي شام بسر كردو تأتر كوبونو وان لقل برپساني كنالا كدا انجام دا شاندكا ناون دكاني توجيني ولاتي مصر سرسامي خوان بو پیش قوتنا ميديا دربري كلا كنال هشت ومينيان شاندكا لقصا كانيان دا كنال هشت وقت دامزراوي كي نموني لناو چاكايا واسفك هرام شاندا شان روجكا عاني رشاري سليماني سرداني چندين ناون دو دزگاي گرنگي شان كردو و امروش سرداني كنال هشتيان كرد بابتي كي ديكي گرنگ هيا لسر ياريكاني جامي كنداو 2020 رنگا بويا كم جار لمجودة جامي كنداو لشاري سليماني باريوبجي چون بابو تان باسكين دوايو فدراسوني توبي بي راق رايق ياندو كجامي كنداو 2020 لراق باريوبدا چيت او كد لدواكاري پارزگاي بصرا بوميان داري كرنوي بالوانتي كشاري سليمانيش وك ركابريكي بهيس هاتوتا نيو ركابريكو يولي زاني ركاني كنال هشت حاكم محمود أحمد أندامي دستي كارجري فدراسوني توبي بي راق بحامانجي لغل بارزغاني سليماني دس بشخاريه كان خصوطة روبو اوي سليماني وكشاري ميواندار دز نشان بكريتو اتاوكو يستاشتواني ويانا رزامن دي سي تاوكو چوار أندامي دي كي فدراسوني توبي بي راق بدز بهنن اوكات اوال ابو بكر بارزغاني سليماني جراي جاندو آمدن بو پشوانزي كردن لميوانداري كرني پالوانتي جامي كندو سيركوي اجا امدا وكاري

0: من تاقاني شش خشكة لكاتي رودا وكايا خوي أوشا قردان كلا ربربون وكدا يعني ندزا لماركتا كايامون باوكي لمن نبو كسيكي نزيق لمحمد يمن بكنال هشتي قتوا لدوين و هولي صورخ كردني دندن بلام هيت سردا مكان دزنا كوتوا هنزام نكانيش هيت زناريه كان بينادن رودا وكا جورج لنيجراني لنيو انجمني بارزغي كركوك دوس كردوا نشأت شاهويز جيغري سروكي انجمني بارزغي كركوك لراكندرا بكا الله اوي لبي سحوتي اما انقل بردين رويدا بيوستا بربسيرانا لسري بوستن ورد كاريكاني بروني بلاو كريتو بتايبت اوي بيوستا ببلاني كردوا وركاركاني باراسيني كساني سفين ميكانيزمكاني مامالا لقر رودا وكانو هروها رادي بابنبون ببنماو ركاريا سايا بيروكرا وكان داوا شكات لكوليني كي تواو شفاف سربخو بكري واشكرا كني راسي رودا وكو دياري كني ببتسياران بجوري ياسا دور لهار بسياسي كردنك و باساوي كي پرش وقت تاوكو گارانتي دات پروري بو قربانيان بدي بي ما في حولاتيان و انداماني هزامي كان بپارزري هرچان اما جاني يكم نيا اوا بمجورا شكداراني داعش چالاكي و جمجول ننو كركوكو دورو بريا انجام دادن حالتان روجي رابدو دا لسنوري شاروشكي حويجا تقلب بنكيكي سبايا راق كرا كاميري حراري بنكاكا شكندرا احمد كركوكي اندامي انجمني بارزغي كركوكي جلدواني كي بو كانالاش داوي كر لكولينو لرو داوكا بكري جن ناكري ببيع قداري برپسي مروبري شارديكو ببيع مدبوني بوليس تقلب ماركيتيا بكري ببيع رتشاو كرديني اوي كلاواني ماركيتكا خلقي سفيلي تيابي وبيوسا وزارة كاني برغريونا وخولة سر أم حالتا لكولينيو بكن وتشي راسا هيزا كيد جاتيرو ربو ساندانا وابو تشك داراني داعش بلان ببيش يعني بزانري چون بلانكا جبجي كري اوي كراوا هالي وبيوسا تشك بكريتو وتشي بيوسا فرمانديو براسونا كاني كركوك بانجشتي انجومان بكن بسيار بكن بوشي ماو ماو داعش اوا سر هال داداتو لباري شان نوسي وغنجش لرودا وكي برديك بيسر وشن بولا دوينوا احمد كركوكي ريان لبي وندي دانو هي ودان بمنزيكا يعني بمنزيكا انا بتوان شان نوسي ام غنجاش كابك للايك ديك وصل شاوك لبوليسي بردي بكان الله شي راغان غنجكا للاين هي زكان دي جاتيلور يراقا ودزغير كراو لكولوني لغلا كريتا وكو بزانري ايش بي ونديكي بتشك دراني داعش وهبوا ياخونا جا هر لسرم روداوا دشات خسرو خالي او مرد من دالة تمن پاس دا سالاني كا دوين الكاتي رو برو بنوكي نيوان شاك دراني داعش و جاتيروريا راق دا لشار دي پرده دزگير كرا قصيبو كانال هشكر قوتي لكاتي شركة كوركان دزگير كرا و بيسرو شوينة تاقاني شش خوشك لای باوکی هکو شاگرد کاری کردوا شاگردی که دیکشیان شهید بو که اویش تاخانی چوار خوش که دلشاد خسره و داوی لیلان پیودی دارکان کردو بحانانو بچن تاوکو حالی که کراکان بزانن چون که حتی ایسا بحانانو نهاتو
1: ایما چوین بو همو شوینه شوین نماوان نگرین لدوی پیسر شوینه حتی هم داقی لدین عصره و دامان لیلان پیون دارکان بین سر خیر به او خمام بین لبروی چطه که ناخوشه تاقانه شش خوشکه شاگرد یکان شهید و تاقانه چوار خوشکه لان پیاندارکان حتی هم دقیه نهاتونه تا سرخد به همویان نالین با بین سرخد یعنی چطه که ما بوفکن لدین ما دل منطقی تاکی یعنی تاوان لیکن بزدی بین سرخد کارسادگه ناخوشه اوش رولی اوانه نای محمد یمنه یعنی حتی هم دقیه نهاتو دل یا نهاتو لمدرسه داریان کردوه نه نردو بکار تنها پیان روز لگه باوکیار رو بکار یعنی دلیل نه تو تیگی تاخانه دعوتان لیکن ای وش وقت پیام نیار وقت دستگاهی میدیای امر رولی خودم بگنن که و او کره بر رسم یک من پیشاند لشاش لشش دز عراق لشش اینجا بوی دایک و دلیان توزیع ور بیاد و یعنی زور نخواست کار سر
2: افکاری نیست سونه بتوانی
1: ولای نجیگیره ولای نجیگیره یعنی زختی آن لاسیه یعنی لدینو زاد نتوت دمیان شتگ نخواست تو ل مال خود نبی نازه با حاله
0: احمد کرکوکی اندام انجمنی پارسگی کرکوک با کنال هشتی راجع اند پیوسته هزم یکان ل انجام دانی اپراسیون کان ل نیو شارکان زیاتر وریابن اپراسیون کان نبته وی شهید بونی او نشتیمانی یا خود خلقی سویل و گوی کل اپراسیونکی دوینه

ام شو باسي طليكي اكجار مترسي داركي انك تشون خلق لرقي ابيكوا هل خلطين راون كب حساب بو جوان بستن و بو دروس كردني خوشويستي بو بياقال ويكرشون جيري دسكر هل خلطان دونو زانيا يكاني بردون

وش أنا نوي كي فيلمي Avengers Endgame قرايا وسينما كانوا تاع استاش تواني ويتي 86 مليون دولار بدز بهنه فيلم كاي كم جار لصالي 2019 ما يشكراو استاش با وش أنا كي نوي وبزيات كني بينش خلك لدي ماني نوي لسينما كان ما يشتكرتو لا بيشنجي بوكس اوفيس جهاندا دو بار ما يشكنا وي فيلم كش بو اوي كا بينران زياتر ببروش بن بو فيلم نوي كان بناوي افنجرز دومز دي كبرياره لا هجدي كانوا يدوم امصلا ما يش بكره وتشاوري كريكا داهاتي كي برز وسركوتني كي جورج تو ماركات افنجرز ان جيم دوام لا برداهاترين فيلمي مجو السينما لا سدا 2 مليارو 885 مليون دولار داهاتي فيلم كي لبوكس اوفيس او تنها بريكي كمي ما وتابع فيلمي افاتار بغاتو ببيتا برداهاتين فيلمي ميجو بو أماش دبيت بربستي 2 مليارو 923 مليون دولار ببريت أو بقاتو بو فيلمه بو جي برميناني فيلم نويكي أفنجرز كناو نشاني أفنجرز دومز ديا بنزيكي 400 مليون دولار بيش بنيش دكري نزيكي 300 مليون دولار ديكش لا بازار كاني فيلم كخرج بكريت بمش دبيت جرانتين فيلم ك مارفل و ديزني برهميان هنابه لا ميجي برمناني فيلم ده لبر اما شاوره كريت كا افنجرز دومز دي ببيتا برداهاتين فيلمي ميجو شاوره جا كريت ببيت با يكن فيلم كبتوانت بربستي 3 مليار دولار ببريت لميجوي سينماته

0: هل هو
1: مرض؟ آيا أو وادي يا وادي كوتاي دبيت يعني برسك لو آلوسترا
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق ده كان
0: المواجهة
1: روبا روبنوا لقل أمريكا كوتاي ديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا بنوا كا كوريام خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاخباری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو واوریش بو اسرائیل
1: ترا ان ودبینید که ایران یستبه یستربوا
2: بینما کاتی کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبت کز ناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میز باز نه یکرات کردوا
3: يعني احتمال
2: اگر هي بو بيتنا دوانزا بو ايشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرد
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو غش پيداني
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسرا چون دي پاريزن چو انوشگاريه چي دكا
4: علي حسين فتلاوي كتبيج انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتاوان

بنراني كانالش سلاوتان لبت مرينا صالح مكاتي هوالا ابوريا كانا او انت هوالي جرمن بيا اغاتان لخوتان بيدستان نسته بابيكو بزانين جرينترين هوالا كانتين دواجار كاتي برياردان لا بهاي دينار هات بو اوي برياري لي بدريت وك خوي دهل دريتوا ياخد دغوري لم روجانه تشاوري او هوالا بن واروان تخي زير بردوام لا دابازين لبازار كاني ناخويك مسقا زير لهفتيك دان الزكي 50000 دينار لي بوتو لبورسي جيانيش دان نرخي 1 كيلو چل ورقی لبوتو اروها امرو باسی شتکی خوششتان واکم دو کلکه شیرین لسلیمانی فروش راون بای نزدیکی 5000 دلار واته به 50 ورق فروش راون لکاتک ده همان کلکه لبازار ناخوش و زور هرزان تریشه دواجار کاتی بریاردان لا گورینی بهای دینار هات با اوی بریاری لی بدرید و وکو خوی اهل ریتوا یان بهاکی گورن ایتر

0: استامن حاليا او هنام لبرده ساك وقتي خوشتك بلا بوا هر بمنصا و بانشي ناوندي عراقي الرديا وتو ببرن تو اوتا ها بانشي ناوندي بمنصا لي لينوس يوم زوال طبعا بانامي بلا كراتو بناي بانشي مركزي كا جوا سعر صرف كان بصو 6000 اكريا بصو 6000 ريك بانشي ناوندي امي بلا كراتو كالم مزور وهيج بيوندي شي با اي موانيا بو تاع يسا هيج نيت يغنيه بو دسكاري كني سعر صرف بو من بيموا بو من بيموا الام اجر ام دوخه اوابيت باش هو تقريبا ليغنيزي بوريكس لنيوان امريكا وايران دروز بو هر امر د بيها ولا كان على رنگ دانستان لا اندي كني سيكا داس بيب كاتوا وريروي غروي هرموزيش هوا شوا شو كاري عراق كري ولا من فزكان تري شوا روجانه عراق نزيكي يك مليون برميل نو تنار ده اكا باش هو تاع عراق نيسا بيسي بقرزه نبيسي بويك تعريفي جمركي زياد بكا شونك اخوان ازانن علي لكم نوكا بس يوان كروتان اجبيتو تعريفي جمركي زوز وزياب كري رانجر رياكشني شارعي عراقي اللي بكيتو خلق قبولي ناكا هل هل الرابلوا بلاني كان قلت بوبر ك بلين نوتو بنزين نوتو بنزين بو مع عميلا كان بو كارغا كان بتابتي كارغا تشيمانتو خشتو امانه زياب كان اوبو لبرلمان ازاليك امبر يارش الوشن داتو كوات اما تشيمان بيلا بغشتي اما بيمان علي كبراستي إيس دا دوخي آبوري عراق لبردم قشاعي أو هاو كاراني للان أمريكا وكريت نرخي نوت برس بوتوا هربا بيل دواني بري وبري قشتي وزارتي نوتي عراق باسي لوكرو اللي بيسيوكو بيسودو بيسيوانا رجانة شوار مليون نوتي هنها داكرو من بمعادلي وارم قلتوا نزيكي سي مليون برمي نوتي هنها داكرو كواتا هيش هو كاريقنية كا بنك مركزي عراقي دسكاري سعر صرف كا بي ام وايا سعر دولار هربا صو سيودوز جاجي لكريا بو مرجي لكوانيه كا ثبات عوامل الاخرى هو كاري شي دركي كاري غري لا صدق قدر
1: صافتا كم كاك جبار اما طبعا رناز ورد كاري كبول سر اويكا ظلمياي هي لوي او نرخي دولاري كي استثابت كرا ولا بروجي حساب وجدا هر اواد منيتو وبقرا بهاي دينار جبران بر دولار برزبيتو
2: بالا زور سپاس با هاو کرم کارزان تاریخ سپاس با میانه کش جبرگوران که زنیاری زور باشی با بس کردیم.